فكان يجي هو كاين تقان قاكاتشن متهنان سيلان ليش اولا ليكسيان جوريك اورلاندو ادان سان ماركوس يو جوزب تسين قريلي كولا آل هو كان اكي ليش انا جيسينيا روساليندا بوب توش ادان شاكتي كلو باتشن متهنان سيلان ليش اولا ايش لي نعبه ليشو كوابه ريلي كوكالي باين هو كان اكي ارمانو ماينور غونساليس ارم باريو البنادو رانشر ولي كوتانكي كير ساقال كيشكت لي كاجلان لي غرمانو ديو جو سبتي سين قاي كيرمانو ماينور غونساليس وكان اكي ناقا كيشنو بتهنان سيلالي شول ارمانا دانيلا كال ابيلا اران كولونيا لا ميستاد ران زقا ديو جو سبتي سين رهيب لي غرمانس وكان اكي ارمانا ليسيا كوكو لران باريو بتيل Bendiciones, hermana. Arana Chizacal, salió al listado de cumpleañeros. Estamos saludando a todos los cumpleañeros de este mes de junio. Saludamos a hermana José Fabín de Colonia La Amistad. Hermana José Fabín. Aranza 26 de junio, George Mataniki, 58 años. Okaraki, Zakala, Chena Luisito, Aran Colonia, la Amistad. Aranakaika, Chenutajena, Seila Lichol. Okaraki, hermana Daniela Ávila Monroy, Ara allí Barrio, El Porvenir. Ara bendiciones, hermana. Okan aquí hermana Dinora Natalie Renata Guzmán en San Agustín Chaal. Bendiciones hermana Natalie. Estamos saludando ya que usted es parte de nuestro listado de cumpleañeros. Okan aquí hermana Rosario Chocarán, Colonia Nueva Jerusalén. Dios Chosoptecín, Rerica hermana. Ocan aquí las Lian Samuel, harán parcela flor de la selva. Harán acá cuchlanak las Lian Sasalichol, de 875, aquí hermana Elena. Ocan aquí hermana María Ángela Scholtiul.